0: كوزمو.
1: كوزمو بالعربي.
2: متابعينا الكرام، أرحبوا بكم على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، نقدم لكم الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة لأجلكم. أترككم الآن لتستمتعون.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، نلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا على هذه الموجات. أتمنى الآن لكم ليلة طيبة، تصبحون على خير.